شقت الحدود وسيوف وسام وبارود وسماهم هبطت عربوع الأرض على عرش مصدق قاعدين